سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي بلخا قريشي

0: 20 وحين لك نظرت البيت يا حليبي يا هلا يا حليبي وهذه باسه من شريبي
1: على بيك وي
0: على بيك على بيك على بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: السلام عليكم يا بيت
0: خوش قلطي بكري خصص
2: الورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ قبل شيء خصيصي بلا قطع الشاي خوش بكري بيت الشركه هيدا بكري ما هيدا
3: لا بلا شريباني ما حد جاي خلي يسوي قهوه
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون انت

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا شريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شوف كوزل شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قردش بتبهورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

0: عالم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزب مالم خراب. عيد البري ويد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزب مالم خراب. عيد البرا گردن زراب، دم شوشيا تيج گلاب، عيد اختري بجنا زراب، ويران ازم مالم خراب. جاوان گو هلتين بمسته، او چند يا مصر بدسته، لقشتنا من ده بقسته، ويران ازم مالم خراب. دبي قستا من دقوجي، دبي كفرا دل نوسوجي، جلك صوتم كرم رجي، ويران ازم مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب، كرياب من صدرنگ خراب، يا ليتني كون رو تراب، ويران ازم مالم خراب. يا ليتني كون رو وخار، وين ازقا من تجيد دور، بهش كرم زلف طهور، ويران ازم مالم خراب. بهش كرم زلف طرش، بس كسيا بهنات خوش، اي دختري چاپك بمش، ويران ازم مالم خراب. بكيف كرم زلف طرش، بس كسيا زلف قمر، اشقى محبت عمل لسر، ويران ازم مالم خراب. صوتم برشتم بحساب، لبرسي بو كرمه كباب، كرياب من صدرنج عذاب، ويران ازم مالم خراب. سبحان جي شاه بتني، خالق ري خالا گردني، از دين گرم بردام ديني، ويران ازم مالم خراب. اشقا مجاز پيدا بويا، ارول من دجوار بويا، هويت كم حقيقية، ويران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: بالله خورشاي
1: الشريري قول وتقول الشريري عزيزي
0: ايه
1: خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا شريري لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شلون شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق ايش بطرزة لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة قديش بتباورناكي دا قد حكي شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قد حي بقزة الوزة

دياري الجوري خسته كوايه قريب يعني وقته اوه الشفقيه خديما اي من بقوتنا يا ايوا براستيه قريب حجر بخاز كار بري باجر بدنا ازمانه وياج داخل حفته بقي ارقي تفع كر لا ما يا ابو فهم نكر ابناء تخازي مالا مخرابكي يا ابو سوسك وي كامل بطفي نحتا ازفي كريم فعب كريم بدك اس قربانه تمام

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي حاما تدبيجي جردي هبيا مجي خدانك وعالي كرمك لتفدانك علم وهنر وكمال وإيزان شعر وغزال وكتاب وديوان مني دي على كمال موزون بلن بكرا لباني قردون مني بقران داريحي ملي جزيري ديانك بدا أهلي حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما تشادو حيران بلي سيدايم اشترى ديار بكم مسكيني قربكي ماسي بيجي هيدي دارم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا دليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا ندي برخاق ريشو يام

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مكورة بونيتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتن جلين وناي بوزلو سيهاوتا
1: دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیل شب را شوطاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر بباری با حوز چلا پکتی نمج هر چر کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چارها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو چقا

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مرورا بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة أيام السنة.

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق، تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول، وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبادلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

سحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

از معلم خراب. عيد البرا گردم لطيف ونازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا گردم زجاج ونازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال ونازك دل هجار دش خوندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

0: برواز.
1: لحظة لحظة، يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية. جاية يا الله يا الله، والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل.
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. والله يا ابي اقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، انت احساسك يجب ان يدرس. احساسك يموتني، انا يموتني احساسك. لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس. احسنتي برواز، احسنتي
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظه
2: برواز.
0: اسمعوا،
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا. اول شيء انك انت موهبه جيده، بس اليوم فرهانك كان معاكي. فرهانك مش معاك اليوم، عم تفهمي كلامي؟ اوكي. اسعدنا بالبدايه بانك انت موهبه جيده، واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق. هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطه الفنيه، وبعتقد انت بوجودك بعرب ايدل ساهمت كثير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي.
0: طبعا
2: انت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنة من اللي بتقوليه، فانت موهبة جيدة جدا، وبقول لك برافو برافو برافو
0: برواز. أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني. خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي. وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي.
0: بالكردي.

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

0: يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.
1: ما

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام قبل

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبيخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر، من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

عالم خراب. عيد البرا قردم وتيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزب عالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دليه جار دش خواندن كرم بطل ويران أزم عالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دست كسري آوك جي آوك كوسري ويران أزم عالم خراب.

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطيف دانك جي بربانك كسبه لكن دالي انفراد دارك المرادة جي كومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين درسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين مار زيلان دنابا تليك جياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو كوفانا دي برخا قريشو

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برا بلينا مفوره قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار هاور مدزو کلشن تک دانه دجمن مج هر رات قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلی من میدان جبو هر چو

جمك بجن مخالو وده جميشة لي جمك بجن ما أذكر رومي وده سيمخزن كلب شي بريم دون ريكا دور ونزان.

از معلم خراب عيد البرا گردن لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب عيد البرا گردن زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خوندن گرم بطل ويران از معلم خراب عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب

0: الو كيش نعمه منا تشاوى ايش نعمه ايش شلط باشي
1: اشتاك شايفين انت تدبي
0: والله ما فيش تقول نعمل انت جي قلك يتشن قالوا السينات تشاوبو تهناك شوية الربوة يسبك نبو جنامي
1: لا حول ولا ربوة تمحي
0: والله ما فيش تقول بارا هناك بهنات تدشكي خدت على تسلامتي بكي الربي
1: ايش تربوتي حنك خب تبكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كي تشاوانا باشن
1: خديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبج من برد وخلاص
0: ده خدت على ازراين بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانة مبي تعبيت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بقيتا
0: كروت فابي كاتة التليفوني ده دلك الطيارو ها جنامي ان بياتي والله وست دي مسر كوريكا خوا وست دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عست الدينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبلا طيارة تاجور تشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وازبيب ما قوي دنيا خرابة بك